عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

جديد داني شمعون علبة.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والاحد ابتداء من الساعة

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

0: الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: علام بالعشقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: تقدم
2: كل الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان
2: حلي في الغمر
1: سلطان الطرب زوج وصوف
2: سلطان
1: في كازينو لبنان لليلة واحدة.

سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

علام بالعشقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بي جي إم تقدم
2: ظل الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان
2: حلف في الغمر
1: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة
2: كل الناس على شانه
1: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
3: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
4: ولع ولع يلا
5: يلا يلا رق رق
6: ولعاني ولعاني.
3: رجعين معكن نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع الرولة الشامية.
5: وعد الرجعة كتير قوية.

0: قد كان صغلاتي.
1: المهم رجعنا
0: ورجعتنا الروح.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: العجقة مش حلوة بلا الرول.
0: فنزاتي حبيباتي،
3: ابتداء من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

اللي صار ومش رح ننسى ورح نبقى نطالب بالحقيقة والعدالة لبيروت وأهل ضحايا انفجار المرفأ.

0: برب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا الشامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع الرولا الشامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit this super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ريشة.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رنا فقده والله.
2: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه يعني صارت قابلة شاميلي اغاني اشرفيه.
1: ذا ون اند اونلي رولا شاميلي ترجع معكم ببرنامج ولعانه بموسمه الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
6: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح.
6: يقبرني موديلكم والوانكم.
7: العجقه مش حلوه بلا الرول
8: فنزات لحبيباتي.
1: ابتداء من نهار الاربعاء 5 اب الساعه 5.

أغاني أغاني تضررت بأربع آب تكسرت صح بس مثل بيروت رجعت تعطي فن وحياة.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع الرولا الشامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احذروا من راجع.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رنا فقدي والله.
2: قليله سوسو دخيله كمان بدعم المذيعه. يعني صارت قليله شاميه اغاني اشرفيه.
1: ذا ون اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج ولعانه بموسمه الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
6: المهم رجعنا
7: ورجعتنا الروح.
6: يقبرني موديلكم والوانكم.
8: العجقة مش حلوة بلا الرول.
9: فنزاتي حبيباتي.
1: ابتداءً من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

0: الحب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا رق رق
4: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكن نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع الرولة الشامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولة أيوة يا رولة.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ليش يعني؟
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا، اتفقتي والله.
2: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة، يعني صارت قليلة شاملة، اغاني اغاني، اشرفية.
1: ذا ون اند اونلي رولا شاملة، ترجع معكم ببرنامج ولعانة بموسمه الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضية كانت بلاتي.
6: المهم رجعنا.
7: ورجعتنا الروح.
6: يقبرني موديل.

اللي صار ومش رح ننسى ورح نبقى نطالب بالحقيقة والعدالة لبيروت وأهل ضحايا انفجار المرفأ.

0: زوج وسوس. في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111. برعاية أغاني أغاني.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق.
4: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit this super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من راجع.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رنا فقدي والله.
2: قليله سوسو دخيله كمان بطعم المذيعه. يعني صارت رولا شاميه اغاني اشرفيه.
1: ذا ون اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج ولعانه بموسمه الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضيه كانت بلاتي.
6: المهم رجعنا
7: ورجعتنا الروح.
6: يقبرني موديلكم والوانكم.
8: العجقة مش حلوة بلا الرول
9: فنزاتي حبيباتي.
1: ابتداءً من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

0: علام بالعشقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: أغاني أغاني اتضررت بأربع آب، تكسرت صح، بس مثل بيروت رجعت تعطي فن وحياة.

0: والحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
2: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا الشامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
4: يلا يلا روق روق
5: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع الرولا الشامية.
4: وعد الرجعة كتير قوية.
6: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

0: الساعة 5.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد انا مش طايقه
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني بلشوا الويك اند باجواء حلوه

0: حليب. بي جي ام تقدم
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان
1: حليف الأمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني
2: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد غياب الرولا شامية عن الهواء ولنرجع الجو الحلو
3: ولع ولع يلا
4: يلا يلا روق روق
5: ولعاني ولعاني
0: رجعين معكن نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع الرولا الشامية
4: وعد الرجعة كتير قوية
6: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا رق رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

اللي صار ومش رح ننسى ورح نبقى نطالب بالحقيقة والعدالة لبيروت وأهالي ضحايا انفجار المرفأ.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: رموش وصفوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ليش يعني؟
2: أنا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا فقدة والله
2: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة يعني صارت أرجلة شاملة أغاني أغاني أشرفية
1: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج ولعانة بموسم الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري
5: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
6: المهم رجعنا
7: ورجعتنا الروح.
6: يقبرني موديلكم وألوانكم.
8: العجقة مش حلوة بلا الرول.
9: فنزاتي حبيباتي
0: ابتداء من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5
10: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
11: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
12: أنا بسمعكم كل يوم.
10: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
13: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
10: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: علام بالعشقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
4: ولع ولع يلا
5: يلا يلا رق رق
6: ولعاني ولعاني.
3: رجعين معكن نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع الرولة الشامية.
5: وعد الرجعة كتير قوية.
7: أيوة أيوة يا رولة أيوة يا رولة.

أغاني أغاني اتضررت بأربع آب، تكسرت صح، بس مثل بيروت رجعت تعطي فن وحياة.

0: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: الحليب. بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني. اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
1: انا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا.
1: فقدي والله قليله صوصه دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت قليله شاميه اغاني اغاني اشرفيه.
0: The one and only رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج ولعانه بموسمه الثالث.
3: تنوري تنوري تنوري.
4: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح.
1: يقبرني موديلكم والوانكم.
5: العجقه مش حلوه بلا رول.
6: فنزاتي حبيباتي
0: ابتداء من نهار الاربعاء 5 اب الساعه 5.

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
4: يلا يلا روق روق
5: ولعاني ولعاني.
2: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع الرولة الشامية.
4: وعد الرجعة كتير قوية.

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: هو الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
2: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ريشيا.
3: أنا لمين اشتقت؟
4: ويلكم باك كلا فقدة والله
3: قليلة سوسو دخيله كمان بطعم المذيعة يعني صارت رولا شاميلي أغاني أغاني أشرفية
2: The one and only رولا شاميلي ترجع معكم ببرنامج ولعاني بموسم الثالث.
5: تنوري تنوري تنوري
6: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
7: المهم رجعنا
8: ورجعتنا الروح
7: يقبرني موديلكم وألوانكم.
9: العجقة مش حلوة بلا الرول
10: فنزاتي حبيباتي.
0: ابتداء من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
4: يلا يلا روق روق
5: ولعاني ولعاني.
2: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
4: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة.

علينا اللي صار ومش رح ننسى ورح نبقى نطالب بالحقيقة والعدالة لبيروت وأهل ضحايا انفجار المرفأ.

0: الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني. اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من ليش يعني؟
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا فقدي والله
1: قليلة سوسو دخيله كمان بطعم المذيعة يعني صارت أرجلة شاملة أغاني أغاني أشرفية
0: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج ولعانة بموسمه الثالث.
3: تنوري تنوري تنوري
4: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
5: المهم رجعنا
6: ورجعتنا الروح.
5: يقبرني موديلكم وألوانكم.
7: العجقة مش حلوة بلا الرول.
8: فنزاتي حبيباتي
0: ابتداءً من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو،
1: ولع ولع يلا
2: يلا يلا روق روق
3: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
2: وعد الرجعة كتير قوية.
3: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. أغاني طرب على أغاني أغاني.

0: Thank you.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ حسنوا من راجع.
2: أنا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا. فقدة والله.
2: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت أرجلة شاملة أغاني أغاني. أشرفية.
1: The one and only رولا شامية. ترجع معكم ببرنامج ولعانة بموسمه الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: أجواء كلها فاضية كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا.
5: ورجعتنا الروح.
2: يقبرني موديلكم وألوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول.
2: فنزاتي حبيباتي.
1: ابتداءً من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

0: بيروت
1: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومينينا.
0: من أغاني
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتاق لي حسيتو
7: كله بسأل شو بدك وأنا دور.

0: إنها الساعة 10 ليلاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

0: إنها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رنا. فقدي والله
2: قليله سوسو دخيله كمان بطعم المذيعه. يعني صارت قليله شاميه. اغاني اغاني اشرفيه.
1: The one and only رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج ولعانه بموسمه الثالث.
4: متنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت غلاكي.
6: المهم رجعنا
7: ورجعتنا الروح.
6: يقبرني موديلكم والوانكم.
8: العجقة مش حلوة بلا الرول.
9: فنزاتي حبيباتي.
1: ابتداء من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

أول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: إنها ساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش ليال وعجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: هذه الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد آدم

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام